التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله.

اللهم اجرنا من النار. اللهم لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم.

كلمة حق عليك نحيا وعليك نموت عليك إن شاء الله تعالى من الأمين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سلام وسلام اللهم لك الحمد إلى صراط المستقيم إلى أعلم تعلم وذلك الفاتح لنا وليك إلى يوم الدين إلى المسلمات من بلاد المسلمين اللهم لك الحمد سلام وسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمدين الحمد للشاكرين الحمد للذاكرين الحمد لله الذي أنعم ويكافئ المزيد. ربنا لك الحمد كما يحب الجلال وحبك الله سبحان لا إله إلا الله العظيم الحليم الغفار رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأحوال والأحوال وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها إلى أعلى درجة وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات ارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا مسلمين أنت ولي الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ومن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. لا عندنا إلا أنت سبحانك اللهم إنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية والبركة والرضا في الحياة وبعد الممات والحياة والرحيم. اللهم ربنا اجعلنا من الصالحين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوصينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ارحمنا إنك مع الأمراض يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين الفاتح.